عندك معاك وطلعنا شده سليم فرق خفده ما تمزالي دي صلاة جلي قم جانو جيرانا أم وقت سوزو قراري مو غزالي جار دير سري خفه أم أزين بار غزالا خوزي أدمار

0: شيرو بيفا وي جو تريجي دركاف جم جمدي وسري سبها قال لك جي اشتري جي حسدك طاشتي ها بين برنك كي جشتي يعني سبك هاجر اما بحسا شبع شو بتيخ بكن خيار بعجان ترينه ديانا تكاربي نام بخو تكارو لو دسبي بك وتراب جي تحسي تتيجي خوار بس تمام ده ميدا جي سبك تكار كاري خو بك تهرت وري انعاشك طاشتي ها بين ده هي نوك زفستاني يجا اف اف تاشتي وخارن اوي جلكي جرينغ برنگ كي گشتي لي دو بيجا اها فيني جرينغ ترج برگولاش جلك سوائله يعني خلاص ديك جبرگوك مروف تي دا خيدان دي اف خارن اف تاشتي ها دي لا انرجي كي بدا مروف او سوائله گو تخجي خلاص بيا بگر برنگ كي باشتر يعني گش فيتامين نو گش باشن اجاج برولو تاشتي اها فيني جي جلكي جرينغ
1: اصلا د بيجي لعنه بساقع شادل داخل تاشتي اخد شند الباتري بخونه تاشتي شي بكنتري كو خالو كيلو باتري بشقيسيه كو كيلو 5000 قلبك بلاش كو كا كيلو بولبو بتم

0: جا دل دل بن هوا ازو تما بحث او کسی کو رژیم چه دکن جا تاشتی خوب گری ددم رژیم خو یعنی دوی سبه دا گر هون تاشتی بخون گوما یعنی یقین بکن کو هون زا قلو ناون شبر کو پشتی و تاشتی هانی اون چنگ پا دخون پشتی و تاشتی هانی هون قفل کار دکن و حاضرتی فراوین دکن ایتش نا هم حاکو فراوین حاضر ببا جا تاشتی خوب بخون و دو جر رژیم برد
1: دو بیجا لگوری کسی بسپور دو بیجا او سبه ها گوگت تاشتی تی دو دخو علی کاریا سعرات حراری و حرقی جیدی که وكبري انا مجهود جسم ده لولو تمي ولو كنترول كريبا يعني دوزانبا ويتشبك حتى او يعني او سيستما لاش خرانابا قالك باشا ياك تاشتي بخو هاجر ايجو نعلم يجي هيدي هيدي وك مجهود وانا عاداتي ايشاش رهجي جيانا خو جبرغو انا تشانت بربويا قالك خلق دوزانين ايجا باش ونباش هاف دردخن بري حتى خلقي اغاهيك دبيز تقو والله ولو دبيجن نتاكس كريب وجي تتحسيا ولو او اغاهيجي قالكي غريبه وكسكي بيت قيود نكر
0: روجانا
1: يعني اف اغاهي كيفن ناف
0: معلومات بكي ماني شران
1: دي كيفن ناف دستي حركسي وحريك جات زاني ونخشي جي بربويا دوري قهداره بتواهيبه اجا افا دفيكو يكل خمقه تبا وبيكو ما جسبه وطاشتي دس بيتك

0: بتجرى طبعا كوجو سبهي داو بلاجر ما هي بلو بلن دا ايرو بلاجر ما هي داني نيفرو دا يعني حطاني نيرو او يبقى سي او شش بلا يعني باش كرما ايفاري جدات كبه بيستو يك بلا يعني
1: بس براسي ايفاري هين حطا انا كخوش او قرمات بيجو تجي قالك عاجزه هين نهاتي وهي بيد كنا بها فينجش لو درباس به

0: بلي جهداري ما ميل باشاري قامش لو بمينن لين بمجاري كجدا جحفتيا بوري دا ازمونين شهادات همي من هاجي ريب بريا خسر همجين حكومتا سوريا دس بيدكا روجا كي اري روجا كينا ازمونين خندكارانا روجا ماداكي پشكشكين ماداه رداويشي يا انجليزي پشكشكين كدوه بو جارهف كاري ماشي دل داوكي مالواتي وان خندكار عندما كو خندكار جازمون خدر دكمن لپیشا داري اوجي البندا وان بكابي روشا واچا واي
1: وكيف كارما روسلين جو اوي بتخندكاري كي بكالوريا صالة دودوا بنابيلي بأفرام يجو من هاجي حكومة سوري بيشكش دكا لبيشيا امتحاني لبيشيا ويبو شخوا بيتر بيبينا بي بيرا حاضر كر بحصا ازموني برنجا كي يشتير دكا ميكانيزما آتعف ديري وحاضر كرنا ويج بوفان ازمونا كان بنرم بيشتر بيشن
2: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو أرتا. مع بداية امتحانات الشهادة الثانوية عم يعيشوا الطلاب البكالوريا أيام مليانة توتر وتحديات بعد أشهر طويلة من الدراسة والتحضير. لحتى نحكي عن أكثر عن أجواء الامتحانات وكيف كانت استعدادات الطلاب، معنا هلأ أحد طلاب البكالوريا بهذا اللقاء، معنا هلأ ليبي أفرام. يسعد أوقاتك.
3: يسعد أوقاتكم ومشكورين.
2: بداية عرفنا عن حالك وشو الفرع اللي عم تدرسه؟
3: أنا اسمي ليبي أفرام إسحاق، طالب أدبي.
2: تدرس أدب يعني هاي كم سنة عم تقدم فيها؟ السنة الأولى أو عدتها هاي كذا مرة؟
3: هاي السنة الثانية، السنة الأولى ما سمحت لي، هاي السنة الثانية.
2: كيف كانت استعداداتك لامتحانات البكالوريا بهاي السنة؟
3: استعداداتي كانت كويسة والوضع كان كويس والدراسة كويسة.
2: شو هي أبرز الصعوبات اللي واجهتك خلال التحضير لهي الامتحانات أو خلال الدراسة؟
3: هو الضغط النفسي والضغط اللي عم يصير عنا بمحافظة الحسكة كان من المواضيع الموجودين، وهو هذا الضغط الأسرع طلاب الكل.
2: كيف شفتوا مستوى الأسئلة حتى الآن؟ أو
3: مستوى الأسئلة كان كويس يعني ومناسب لجميع الطلاب.
2: تعتقد أنه المنهاج اللي درسته كان كافي لتحضير هذا الامتحان؟
3: إيه نعم كافي، كان لجميع الأسئلة.
2: إذا أسألك اليوم كيف كتبت؟
3: كتبت كويس الحمد لله، يعني الأسئلة كانت كويسة الحمد لله، كتبنا كويس.
2: يعني نحكي مجموع أو هيك شحط بدك تنجح؟
3: لا إن شاء الله مجموع.
2: إن شاء الله. كيف أثرت الضغوطات النفسية عليكم أنتم كطلاب بهي الفترة؟
3: أثرت سلبياً، خلت الطلاب يفكروا بغير شيء، يروح عقلاً لغير الدراسة.
2: الأوضاع المعيشية أثرت عليكم أو كلام بعض الأهالي؟
3: كلام بعض الأهالي أثر.
2: المواد اللي عم تشوفها هيك صعبة عليك أو اللي هيك بتستصعب إنه تدرسها، شو هي المادة؟
3: هو العربي، يعني كعربات موضوع كتابة هو العربي أكتر شيء.
2: عندك برنامج معين لدراسة هدول المواد أو بتدرس هيك عشوائي؟
3: لا عشوائي، يعني حسب الفضاء.
2: شو الرسالة يلي بتحب توجهها لزملائك المقبلين على الامتحانات؟
3: بالتوفيق للجميع ونتمنى النجاح الكل أنا وهني كمان.
2: إذا أسألك عن طموحاتك أو خططك المستقبلية بعد ما تخلص امتحانات البكالوريا، شو حاطت ببالك؟
3: والله حاطت ببالي أنجح وبعدين نفكر.
2: ما حدد بدك تدخله بعد البكالوريا؟
3: لا هلا ما حددته يعني.
2: وبعد البكالوريا حسب العلامة تدخل على الفرع؟
3: ايه هو هيك.
2: كان معي ليبيا أفرام أحد طلاب البكالوريا منهاج الحكومة السورية، يعطيك ألف عافية. مشكور.
3: مشكورين، يعطيك العافية.
1: حمو خندكار سركفتي بالنهيفي او حريك الكوري وصلنا اخوه الكوري تعب اخوه افروجين ازمونا روجي حري زحمه لديانا هاجرلو بسري انجام خوش بن تمي ايجام اف زحمتي هاجي مري ببيرتيني
0: دلي دي وبابي واه رحت الدلدا
1: لي يقولوا بخشبون يعني وكيف خشي بريد بيجي او اصلا يشابوا لي دوره ما سركفتنا جديد ما انجام خوش ديت.

0: كان ودي جوج حرها فين بيوم بحثا برس جريكا آفين نكن صالانا أفيكا يا هيا بتعيبة لبعجار ما لتاغن جودا جودا لي بيتر خياي جباريا چان صالان دا تاغن شرقي و اي جنوبي لبعجار دربيسي أو جي زحمتي عدبين جمسلا كريزا آفين ونا بيدا بوناوي
1: إجا برز زيدان نوح أوي بربرس دائرة آفين لبعجار دربيسي لقر هفكار ما والبا حاج منصور بحثا او كولاندنا بيرك بحري دي كرنكو بيرك نو اوي ورا كولاندن دوان روجين بيشيا مدام كو اوي بيجشتي هجماري وان بيران بازار دربيسي تف بيرا كو ورا كولاندن اي بوا بازدا بير كان بنارن اف بروجان هچاوا يا بير ويل كودري ولا كولاندن امي زيداتر لفي اف بيني لقل بريزيدان نو حقه داريبك
2: زیدان نوح ریبربریا دائره آفیل باجاری دربیسی دماته باش به شخونه هاون حاضرتی پروژه که نه دیکن شخوا اوژی کولاندنا بیرک بحری لطاخ شرقیم و اف پروژه کنگی به دست بکرن و نیکنگی دست بکولاندنا بیره بکن
3: سر سرا و سر چاوار هاتنه یعنی هم سپاس کن گوگ اف درفل جو دامه یعنی شخوا وک کندزانن وک باجاری دربیسی تمی ام بیجن پسگری که آوی ده طاخ شرقی ده خاصتن دملی هاوی نیتابو د پروژه دابون پیشه خوښ خو پروژه کې د 2025 ده بود او پروژه کې چې د 2026 ده شخه پروژه مې د 2025 امبیشن خطا دعم ګام بفن طاخه شرقي جنوبي شخه او ما شخه مبدا وکړ یعنی تکار به سري سدي ست بسګري کې اوبه د وې نقطې دمه نجمع مشکلي اوبه نه کېد کو درکټ امبیشن شرقي جنوبي یعنی هنه کې شفدو هاتن قوت کنه جبونه مشکلي اوبه نال جمع جبونا طاخا شرقي بزات ما بروجي بيركل ودري مراكر بوش خويا كولانا بيركي بحري شخوا حديقة كيما دوي دري داي شخوا او بيراوي بي كولان جبونا امبيجن او اصلانجي جو قالي ما مثلا تشلي هافيني دي جو دكشاندن جو اصلانجي نمينين دوي دري
2: ونيكينجي دستب كولانا بيربكن يعني المفروض اف بروجا كينجي بيدس بيكرن
3: يعني اف بروجا يعني قالك ديوان روجي بيشامه دي تكواري براتيكي دي دس بكولانا بيري بف
2: هاقر ام بحسا طاخة شرقي بكن ما تقص مال الوي طاخي هنا
3: يعني براستي نها قوري هجماري ام بيجن استفادش في عبي بكن زي بيست حزار كس انو استفادش في عبا بخارني ويبك
2: وهجماري طاخة شرقي بقشتي
3: يعني وقت كان بيجن نهال جمع بدر وقت باجاري دربيسية شبكة ما شخواكش بهف قريدة اي شبكة عنكبوتية او بير اكتر شي وضغط اوي لطاقة الشرقي بياني
2: جو اف بير هاد كولان قلوي مشكلة اوي لطاقة الشرقي چار سر بكش خواه يعني هر هاوين ام دبينن انو مشكلة اساسي لطاقة الشرقي اف مشكلة اوي و اف مشكلة بي حل كرن
3: يعني براسي نها بركي وا غوري هونجي دي شوبين دناف قلدي يعني شخوا نها امبيجن اف بيجي شخواين ما نكولاي از بين مشكله اوي شخوا ايصال هم امبيجن بباجار بقشتيجي شخوا تشينا بولي جمع دناف رو اف قد كرني كاربيك جامع شيد بون بركي مشكله شيد بون نها چلو مشكله اوي قد كرن شخوا قريداي روشا كهربي يعني اش خوزاتن وقتی گف بیرجی بی کولان شخوا مشکلی آوی یک جار نامین الباجار دربیسیه دبن هجماری بیرا گتی کبنواری پراتیکی ده بازده بیر لجمع و بی دخاندن مثلا آوی ده دخینن هر بیرک 6 متر مکعب آب در دخینه ده هجماری ساعته که ده
2: و اب بیرا گونه نه بی بکولن او تقاس آب در دخید ساعته ده
3: او جي 6 متر مكعب در دخينه
2: نهاش خوته جي تبحثا هجماري بيرا الباجاري دربيسي كرتا قلتا اف بيرا قلتا كولان دبا باز دبير قلو اف بير قشتك دو فعاليات دانا قشتك شغالن
3: اف بيرا ما نهاش خوه قشتك دو فعاليات دانا شخوه اللي جمع نها ام دهاويني جي دانا هم روشا آقر جي مثلا اللي جمع در دكافه اللي جمجي مثلا مچار منهل ما ديار كرنه يعني دي منهل جي لتليلونين دي منهل جي البيري ما يجن فرنين يعني جبوناك بيري ما بيشتو شار ساعتاجي اواناش خواه دواري براتيكي داني اف منهلانا هم والد جي هاني وهم وقت بير سر كهربينيشي
2: شخواه تجي بحث كرتا قو تمو دايم داما قو مشكلة عوية دردكات شخواه سبب عوية كهربا بو اگو كهربا نمينا ياجي امبيجن روشاوي بچكي كهربا يعني باجاري دربيسي نمينا اوي چه بدائل جموها بن مولدات هنا قون كاربن بيخن
3: شخانا لجمع مولدات مهن يعني ام بيجن لجمع هر مجموعه كما مولدات يعني مولدي وهن يعني هنا كي تشي تشدبي التقليص هجماري بيرا مثلا جي بازده بيرا داد كبه هجمار دور سيزده بيرا دواري براتيكي دي سر مولدات طبعا جادبي داري تشي هي ام بيجن هجماري ساعتا يعني وقتي كهرباء قشتي بي

0: جارك دنا ملوا بغريان قهدارين ارتا دوبر ريزو سلاف بمجارك ديتر قواك ايروج صلاة دو حزار وحفظان يعني بريان نه صلاة البس باني كرد فرهاد عجمو قوب تماني خبين جي وحفظ صال بو بشتين خوشي اقو بيرا چي بو جيان اخوة جدس دا
1: بليش خوة دل دا هنر من فرهاد عجمو جي خلق باجاري قام شلو يد صلاة حزار ونصد وشي سي دا جدا يكبو يا دس بني بيسان دنا هلبس تاند صالين حفتي دا كره وقالك تيكليوي وقالك استران وهلبس لقال قالك هنرمندان وكي محمد شيغو وكي بها شيغو صلاح اوسي يوسف قان وشيدا وقالك هنرمندين دي تربوار ودنا يعني دواري خبات وكذا ونيفيساندنا هلبس استران الكردي دا قالك كذا وي هي وكي وان هنرمندين كرد اجها هنرمند بها شيغو جي او يجمر يك جوان هفالي بو يجمر بحثا هنرا فرهاد عجمو بكار ولاوي د خدمت زمان و چاندا کردی دا او حوالتیا کبواره چه بو امی ویه که زیده تر پشتیسترانی به هورانی قاش کن.

قلك سباس قلنا رينا من دورين لسيرفيس ترانا خوش جارك دن دما وباش بجهدارن هيجا ودلال تشكسي كون هالما جهدار دكا لسير بيلانو تونه نقطة بينج إيروش دشمة حشتي مها ششانه هي في دارم كروجا وبخوشي وسلامتي در باس با خلقا ميا إيرو تجم جارن جدا جدان اللي برانيا وان يام تكارن بيجن جيش غري داين بدم صالة آها فيني قو خلق تيدا دبن دبش قال لك جي حز جي حزدكن وهناك جي بجارك يوك مودورين جي حزناكن إجاهي في دارم قوم جارن ما بالسود بن ولقوري دليوا بن لسر هيا ما دم جميرك يا أزي اللي قال وبم تسبيك داوي مي بمجارك تندرستي طبي دسبي بكن قريداي بزارو كانو نخوشيين قو لوان دي كيفن يان بوان را تشي دي بند دم صالة آه هافيني دا ببلن بونا بلين قرماهي چاوانيا باراستناوان ودرمان كرناوان بشتي وينامي الهفي بينا كتو ماركري قهدار بكن بأند زياركي چاندنية أو تيدا بحسا بيك چاوا دارين جمخوا آف بدا وباراستناوان بكد في ورزي اي هافيني دا داويده امید له فیبینا کدن گهدار بکن گهدار نهیجا لسر گارسی زر گلک جیر د بیژن شاوینا یان عرانیس حسب بچاوه هون جیر د بیژن کسن گوجی حز دکن و مسمیوان لسوکو بازاران چاوایه لکیلک اقبال لسر کرینا وینا و افتف ده د ناوا مجارن منی خلک امیا ایرو دبه جاوي اف مجارن مني خلكي بن ايروش هون جيت كارن تفلي ما ببن هجر بيرسن وهبن لسر مجارن ميان مجارن ديتر هون دكارن نامين خبشينن تاب جيل جمنه لسر فيج ماري هون دكارن نامين خبشينن 0 نه نه 5 8 0 6 4 نه سسي

0: دستي من ايرو جستراني تنابن دورين از ناخوازم بداوي ببن جلك سباس قهدارين هيجاو دلال زيدا ترجع چنا او نخوشين كو راستي زارو كان تين دا دمسالة هاويني دا امي ناس بكرنا هالي قل من دريا تليفوني جي قامشلو دكتورة ريهام السلطان بسبورد نخوشين زارو كان وزارو كان نوبوي دما تباش با دكتورة و جلك سباش بوي تفليبوناتا
1: دم باس ورزي سلاف ورزي قشارة يا أهلا سهلا
0: قالك سباس دكتورة بيتر چن او نخوشيين قو دهابيني دل جمزاروكات چه دبن
1: بخدي حاليا يعني اكتر شي شائعن التهابات معدي وامعائن او بخو يعني فيروسات وجراثيم من هند في فترة انتشار دبن وكيد سبب تسمم غذائي يعني دنيا غير مخورني مثلا في سي دي بي اولو حالتي تشفاف اختلاطات التهابات امعاء اركلكي تشيد من حالتي مستشفى اكتر يوان اف ضربارو كي التهابا كبد ازر كازارو كاي يعني وانا برست اكتر شي حاليا وكيد نخش شي عادين يعني
0: دكتورة أمي يكي بيك بوان دس بيبكن هجر أمش دربارو كي دس بيبكن چن بيتر أو نشان وعلامات يقو لازم مالبات هاي وانجيها بقو تعدل وزارو كي هاتية وتشكيولو الجموي چي بويا
1: تمام أنا زارو قبل برو كي بسكن يا ولو بجسم بخوات حاولين معوضيت كيب آليات نهنج بو تبريدي بس كي بيجي مثلا حرارتك قل كي بلند ساعات قل كي دريج ونما كاربو بعوضيني حرارتها لو قل كي بلند بده يعني أحيانا قسيونه قيتشل وزيادتر قديتنو له وجهي ووهج بيكت صور بو جلدي ولو جاف چه بو قلكي قرم بو لاوك مثلا جوان قو سري مديش از دوخم يعني صداع بدوار بي يا ولو خامل بغيني عادة تاخوه بخاز ولو هما بس راكبه يا بالعكس أحيانا چهت بمثلا تحسنو له لاوك ملبك دقري زيدي عادة تي بوان ببدك يا جوان بي مثلا معدي مغل يا تخاز برش برش يا حسيان لو دي قلت زوليت كذا حالتين شديد أحيانا جي مثلا فقد وعي لو أغماء بيرتشيت بتشنجات بيرتشيت من قل أحزان مثلا لوني ميزيك غامق بو يعني براستي أشياء أعراض دي السر بلاحظينه
0: أفانا قش نشان إيه دربارو كيني دكتورة إيجا
1: تماما
0: تمام إيجا درمان كرنا وينا ويشاوابه
1: أنا براستي أول شيء خازن وقاية يعني أهل بالخو بديني جبو أفتشتايت شينا بدولة أشتر بهم أنه أمي تشلو علاج لكن أنا سبها يعني قابا در كيفن برو كيف حاولين جبو قطاني رو حياة عصر بانا دوازة حياة شار در نكيفن ساعتي سبها در كيفن بشتي عصر در كيفن آف كمية آفي قلكي بيبخون بانتظام بخاصة زارو كي مثلا در كيفن ويبليزن ورياضة تشيكن حياقو أو نتيبن دوي دي بالخو بدي يعني حر ساعتك دي ساعتها حر جارك أبي انتظام دي حياة قنتي بجيت بيناي لأنه أو طاقتي ودنيا قرمد يعني صراف ديك وشكي سبك ليك شكي لو أني فاتح بن زاروكا هندري سياري ولو قرتي قلكي نهيرن يعني أف شكلك عام أف إجراءاتي أم بحاولين جبو تشينا بالدرباروكي أنا قابا قو تشيبو أم تلو علاج بكن فورن أم زاروك الدرباسي جيكي ولو مكيف بجمدي به أم شكي زيدا جي بكن أم كماداتا جردين أم بحاولين جسم يعني بجمدين دو شكي بدينينا آفا جمدي جمدي جي يعني آفاتر بشيك جمدي ترنا زيدا تر أم ببلش نسوالي فموي بديني تشقيس ببه هينشي ترتر سيتامول بروفين أفتشتانا أبدا تداعي وان تني يعني تأثيرا وان فيدا وان تني ونحو جي أم حاليا بدا وأم براقبين إن لا سمح الله في حال برشي معند بون حسيا وعيا وينما قلكي ويشاغي جاد
0: دوی هر صعفك او طوارئ تناسك يعني دكتورة درمان كرنا زاروك المالي بيتر چيد بنا يعني هقر حالاوي طوري نه إجاي باري خبدن مشفي
1: تماما يعني كان في اجراءات انا كشابك ويعني 75-80% في حالة يعني تدبيرها ويقولوا تشيد يا مثلا برشية زيادة وعيا بسر ويقلكي نهات حرارة ما قلكي بلند ويشاغي جاد بها المسفى لأنه براستي سوالي وريدي ويشاغي جير هنا أنت حلا جيت خاصم شبان بأكد يعني اختلاطات أولو تشينا بون
0: دكتورة فياج بوي بيجن دربارو كي جبلي وين تبحثا نخوشين دنجي كرتا قوت التهابة معدة وأمعاء جوان نخوشين قو قلك يدهافيني دي تشيدبن أفيا أسبابي ويناتشن نشاني ويناتشن
1: أنا أسبابي بالدرجة الأولى فيروسات قلك فيروسات هنا بفترة شائعة دبن يعني حياة علاجي وانجي ندرماني التهابي لأنه نجرسومين أنا حالة معين هنا جرسومي جي انتشار بونا بس فيروسات أبي بفترة هابيني بيترن حالات التسمم الغذائي يعني تبتنك ضاروك هابيني درت كمان مسبحة مزرعة خواناج دربات خونيا خوان مثلا برادل مين جرميا أبجي تسممات عشتكين يعني أهم أسباب التهاب يا فيروس جرسومي إنه إنتاني بي يا تسمم غذائي بتماسكي
0: دفي فترة هاني الدكتورة تباري خدكت بولا زاروك يمي بتسمم كتنة يعني بيكون أو خوارنا بر نخوار نجي يعني بنقوي هبدو نخصت نجي لي بيكون بلكي بري خدعنا روكي البر روكي باش معنا فبانا ولو تعداو أنا بهفدورة هي يعني هي لكو أفت يعني أبدر كتنا البر روكي وخوارنا آن نبيجن تسمم غذائي هقال شيبو بي أفياقري داين بهفدو
1: أنا أوك مشترقو يعني أو بخوة ضرباره كي معضلان ننشيتك وقرشيتك إجا أو ضربتين أنه يعني ممكن تسمى غذائي تشيبو نا يعني هك خوانا ويشتك بينا هات بوشيك بيكون أو جروكي بخوي تناسكر يعني لأنه مثلا تسمى بير تشيبوش بروكي نا بس قابا خوارين الجيكي كارم بمينة ودورة أو بخويا أم كارم بين سبب بس نا أو روك بخوي يعني بغض النظر بتشكي خوار بيا احتمال أفرشي وشيك بيرتشي بتناسك
0: إيجا أف التهابة أمعاء ومعدي هجر أم بيجن درمان كرنا وينا باراستنا زاروك ويجبوي لنا تشاوابه يقد كارتش بكل مالي
1: تمام أنا مثلا أول شيء كتسمى غذائي مثلا أهل ناسكر إنه لوك دربة أبو إيرو فرانش دي خارج دربة يا خوانك مثلا شكلك إنه خارب وتسمى بيرتشي ببيع يعني حالتها سبكتر جاد إنتاني قابا فيروسي بأو جرسومي كارن دي يعني براقبين 6 ساعات حياة شلو 8 ساعات دي بيع سكينة أول شيء أهم شيء الجماعة أعراض أعراض يوان أم فرشية بسكينة تناسكر يعني فورا يا بالدرزية يا شرابي المهم فرشية بسكينة مشكلة سهلة وبشيك بطول لنا مشكلة يعني سيرو جاي الحالة خو بسكينة أم فرشية بسكينة ببلش نحمية يعني وقت زانو وأم سوائلي فموي زيدة بكن بجبو أم أبس هالة هان بعاوضينا أنا قابا زيدي دروجة ببلش سيرو وشارو حياة أسبوعك يقولو أنا فرق أمي تكر أنه غالبا تشكي إنتاني بي خاصة مرافقاتي وحرارتها بن نماشا يا قلك درخواني إيشاز قلك خورت بي أبي يا إجامي تكبني إنتاني بي أنا جبو حالاتي إنتاني بي أمكن جيج أهل ربين يعني خلص أبدر ماني بس أنه تعويض سوائل أم شرابي محلولة فموي داتينين أجبو سالات عبعوضين أم فيتامينات دين بس بيدر ماني التهاب أهم شيء يعني أنا مش ناخذن ديها ما رأسا شو صيدلي في الأجيل دس بيكر ودرزيكي التهاب استن وجبو الحالي خب صح صحنا يعني ما دام زاروكاته ومصحصح ووعيه يباشر وبرشيه يسكني هو إسهال ماي وحرارتي ينقل كي بلندو عملي زيدي شش مهاي هو تي أب محلولة أملاحة بكملينة وتي حمية جيرتشيكو وسوائلها جير زيدة بك وبتشك فيتامينات بقالي بك أمجانا بروبايتك جي وتوصفينة حياة قصير وجهة بينج وجهة الحالة هو إسهال بسكنه ونحو جينا أم درمان التهاب بدن أم جانا درمان التهاب أساسا فلورا أمعات وجو إسهال زيدة تردك جي ووقت بيجن يعني منعتها زاروكا درمان التهابة كيندبه
0: دكتورة قال لك جاران ورشي وإسهال دي هلق والجم زاروكي زهابون چه نبه
1: تمام أذايا إجاج اختلاطاتي وين أنا أعراضي وين يعني هو كمشترق إسهال ورشينه وإيشه وبشك حرارته أنا قابا اختلاط شيء ببقين ما مثل مجدير قوب بحاول أنت أبسواء لنا بعوضينه ويحاول أن سواء الداية ومشروبات داية وشيك بس ديك إسهالة يهين زي داتره ولوك ويكنجي بلاحظين إنه هو أفتعويضة ويني أبدك بس هناك تبي تعويضة وريدي هبة ودي بالا خبز زاروك أول شيء قدي تعبي وان ولو حسري بيكيم بون زهاب بون دقري قلت حسر جيدا ناكا في الدبي يوزمان يوان ولو زهاب ونا بغين عادة تاخو مثلا حرتم ولو العرضي راكتي يا بالعكس ولو قلت دقري ونما تسكنه وكناك يعني خوارني تخونا تسكنه قدي مثلا دستي لأنه مرحلة شفاف أول شيء دست ونقوان قرمن دورا بلش نولو تحس دستي قلت جمدينه غين عادة تحس ولو تنفسا ويزود تنفسيت زوليت كذا مشجار شعبي ولو كتبن هند دبلي بن يعني أبع أعراضنا كشة معناته لوك بلشي تكفت شفاف هدو وزاروكي رضيع جي ويجاوب على خبديني حفوضي مثلا حر حرو بين 6 درجة تغيرين إيرونا سيجاراتني أنا حياة كمية ميزة كيمبوي لأنه كمية سوائل تستينة نماد يعني جسم الحقين تناسكر أنا قابا كتش فأفيد ويشاغي براسي هو يعني ذهر الدكتور لأنه سوائلي وريد ويشاغي جير ذيجو أم كاربا معوضينا
0: دمالي دي يعني تدر ما نكرنا ويناتنا يحصلني بريخو بدن جم دكتور
1: تمام كنت شفاف هذا حصر النور لأنه يعني إما نبلش الجاوليد نبلش نس إعادة فموية حمتش بس جات شفافه هو يعني براسي تحمت المالي وتحليل الجهن يعني نبست شفاف جانا اضطراب شوارد شيت كدانا قصور كلوي بس إنه يعني مؤقت الشفاف يرشيت فحتما مسوائل عدين افتشتانا براقبين متناسكر
0: يعني جبر جفافة قول بزاروك رشيت بقالك نخشين دنشي ممكن بيردر كيفن
1: تماما اي اختلاطات الشفاف هي يعني لا سمح الله اضطرابات شوارد الحاله اخرى ممكن تكب اختلاجات هذه ممكن تكب اضطرابات قلبيه دي يعني اما شوارد اساسا زاروك مش في قبول لك جبهم شوارد براقبين احيانا حياه كرياتينين وبولو وظائف كلي كلك بلند لانه يعني سوائل كافيه تنين أف يعني قلت كذا خوش بشغلة إجابة قصور كلوي تالي التجفاف جيربيج يعني نقص سوائل تناسك إنه ما قبل كلوي بس سر سوائله وشي متابعة يعني ما تشيت بس جبوله أم بين إنه دي دبل مستشفى لو إنش بانش تانا براقبين بس جعوليها وين بالتاني ودي سوائله دي وأعراض التجفاف نلاحظها خلاص يعني شنو جا حالي خوشيب بس هي علامات اتشفاف خلص بها المستشفى
0: دكتورة قفا قوز بترشتغلي مشتر قوت مقونا خوشين ايها فيني بلكي دربارو كيبة تسمم تشمر قوت نا من خوشيك دنشي زيدا بكن اوجي التهاب الكبدة او يا تشاواية
1: تمام انا التهابات الكبد اوجي فيروسية انتقال دبس بخارني وزاروك تزان دهافين بها بدور دليزين تشيك بقر المالي جانا عسريع تشكي بقرن بخم بيشش تندستي خونشم بيا يلك انتقال دبي انا اوجي عراضي بداية هو استهال وورشي بوقزة كماك عادي بي بس بشتي اسبوعك حيا دهرو جاب ببلش اجالوني زروني سر تعب خيانيتك سر جسم خيانيتك انا ويشاغي معناوي التهاب كبد بو تناسكر علاجي وين دي مشكلة تتنين لأن أوجي فيروسي يعني تدرماننا لازمة بس دي أبصار وكايا سر إيدك شاع عزل بك جبو انتقال تشينا بالتناسكر لأنه يعني وبائي بشكك دي غراضي الحالي خو عزل بك حمامات الدوي بشو نهيل كس جدستي أو جدستي بخو حياء من شفاوي تشتي كشت بي حال بن انا ام في تعوي يعني خشي بس تحليل لك تشخصين ان ام ما شخصان خلاص يعني ت علاج هاي مشكلتي تني هو ام حرتي تدخينه وعزل به والحالات هنا يعني مثلا التهاب كبد ام جلد من حاد صاعقه يعني اختلاط شيء بانه هوزر كعادي كيك التهاب شديد به قاعدة كده بلاحظ إنه وعيه لا ينما وكبري تحس تشتاوله تخيلين إنه له نظرة ونواعي نلي نار الدوراني نار لاحظة مثلاً خوين خروج جاي دركة جسمي كده ملي شيبونه يا رعاف فير شيبو يا حلاس يا إنه نما أبدا تقبل خانك أنا طبعا حالة تعدد بإجا مشتفي براجعين وكيد حلاوة عرضي والمالي يعني سير بحالة مالي تعي لا شكرين واختلاطي وانتنا
0: يعني أفنا خوشي بالذات مقاتبونا كز إذا المالج بوي ويزاروكي هاني لازم ياش بوي نخوشي هاني جو تبحث انا خوشي اكو دكتورة قال لك جوان قريداينة باو تغذية او يزاروكي بفخوارنا سوائل عند فيها دفيد يعني دم صالة هافيني هقرن بحس بكن جاشرتها تش بوي مالبات عن شي يقو هقرد شقيس لزاروكي خم قاتبن دفي فصلي ده
1: انا جبو تغذية وان سوائلي وان اول شي عملي كمي شش مهضة انا خصوصيات وان هي تدي يعني تغذية وان هو شيرة جبي جاو هنا أبي بدي إجبا الدنيا هابين إجبا أباي كيمنا بنا أنا مزارو كان حصرا شير لأنه اضطرابات الصوديوم قلت كيت كقام أبي دن يعني شتي دن جسمي دي تمدد لان كيت كيم دبن خلص در دعاوي تاني زيدة بكت أبي جير زيدة ناكنا حوجي وتي براق بينا خروج هاي ميزاوي إجبا تناس بك إنو تكمية خوهي زيدة تربكي أنا أنا إذا دي ششمها حياة صالة إنه أهم شيء كمية أبي كل كي بخون سواء لا كل كي بخون بانتظام فيكي أبي بك برتقالة وبطيخة خوخة تشتانا كل كي بخو خضرة خيار وبعجان مشروبات غازي طاقة أبي تشتي شيرين أبانا كشاكين بك حياة خارني شورجي كين بك لأن أبانا كل كي أبي استهلاك بكن
0: يعني دفي هاي مالباتي قال لك يجو خوارنا زاروك هبو هم جيج بخوارنا وين يجو سوائلة
1: تماما جبو يعني امنقين حدي تشفافي او مقين حدي تسموم وضربارو كيف دورة ام بعالجين ام باشتانا اولي التدارك بكين جيتر تر
0: بلي قال لك سباس جبو يتفليبونا تا دكتورة ريهام السلطان بسبور دنا خوشيا زاروكا وزاروك نوبوي تمارا بدريا تليفوني ساعتا تا قال لك خوش به
1: خوش ترد صاب ربي سباس جوارجي
0: قال لك سباس

0: دورين جمن راد بيجه دبيئتا وشتر درناكه في دبيجه تزيهار متصيفي والله راس تزنا خوازم جيهارم لي مروء راس تيه بيجه ده هاويني ده قلق تشتن خوشي تيه دهنه تفي قو قرماوي نازي ده يجي بس اگر ام بحثا خوارناوي بكين بحثا فيكيه قو تيه ده درد كيفن اوانا جيهي جاني قو يكل بنده هاويني به شبر قلق برهمين اي موسم يجي درباسي سوكان دبن دناف وان ده جي غار سيزر هناك دبيجن شاوينا هناك دبيجن عرانيس قال لكي بسود وقال لك عناصر غذائيني ايه بسود دنافا ويدهن ويك جوان تشتين قال لكي خلق جي حز جدكن دفهافيني ده اجازة داتر لسر راستيا بيدابونا غار سيزر لسوكان بيبي موسمي چاوايه نرخيوان وحتى كيجان اصليان بيجن اقبال السر كرينا وينا هي هفكارا من روسلين اوسي هف بيبينا كتو مالكري ببريز بسي عثمان راتشيكري او خودي او يام بيجن فروشكاركي غارسه لسر عربيه كالسوكا باجاري قامشلو كاملي قهدار بكن لما وقش به گهدارن آرتا شون ها از بازار بازاری قامش لو من با عربکا کو عرانیس بفروشه چخوا بدست بکرنا دم سالا عرانیس ایدی عربی وانا پر دناف و بازار و سوکان دم دبینن دا کو بدر لسر اسعار و جوره و اقبال خلق لسر امناس بکن نهاجی بریز بسی عثمان بمریا دما تا خوش به
1: دما تا خوش
0: دست بکی ام قال اسعار وانا بکن ایصال اسعار و عرانیس
1: والله جحشتا حتى دها دوازا حسب هر صنفك بسعر كي تفروتن
0: شخوا بكيلوها تفروتن يانجي يك يك تفروتن
1: كيلوها تفروتن بكيلوها كيلوها بيج ده هزارة حتى دوازا هزارة تفروتن
0: چي جوري يوانا إيصال داكتن نوا بازاري نوا سوكي
1: والله جوري وان قلق انصاد داكتن ساحلي هاي بلدي هاي حما هاي شامي هاي
0: أخبالا خلقه لسر كريناوان شاوائي؟
1: والله غازاتكن ببهايي يعني كيلو تيد دوازا هزارة بازا هزارة تفروتن أو يكاوي حباوي بفروتن بيس هزارة زحمة بهايي
0: تقريبا انقو أمبيشن چند حبت كيلو قدا دينا راهشتن؟
1: چقا بي راهشتن هاي دلب در كفه كيلو هاي سيلب در كفه كيلو وهان يعني انصافي وانا سرب جوكو مزنبولين
0: اف عرانیسی گو آنها دنوا سوکی داشت کد رج ورتن ج در بش ورتن یانجی جنوا باجارم بلدینه
1: بلدی جایی و ساحل جیته یعنی آنها کل سر آ بلدی جیب سر آ ساحل ده فروتن کسی واناسکه کسی ناسکه تو بهش ول ساحل او یم کل بیاد که چندین تو فروشن تجارتی پیدا کن
0: موسمی وانا حیات قیسی بر دوام دبی
1: موسمی وان ج مکی حتی سه ماه دمینه زده یولو نامینه نبنا
0: من بعرف عن إسات شو ومن اختيار دكان بريجون بفروشن.
1: أب وقت ذكرنش تاجر بيت قايم ذكرنا. شتش تي خرابوي درت كافي أم باش قد كن إيه خرابوي أم دابن أم دخسرن بي إيه فاقش أم دفروشن عالمي تاجر نادم بنقين.
0: دكيشا وقتي ديت كيشا دم دولو فروتنا وانا ولو بيتر.
1: بيتر أنا كا وقتي وانا يعني أنا كا صباح بيعوان كيمه إبرات فروتن بيعوان أكثر شيء إبرات فروتن.
0: ومن شو زحمة يا فروتنا وان دون دبينه؟
1: والله زحمتي مرو مرتع بفاقش كنو إيد كري وإيد ناكري يعني قال كي دانو سندن شد بحطا كرينو فروتين ده.
0: قديسا أم بقرن أسعاري وأنا أسعار إيصال بصلاة شوير شواية.
1: أسعار إيصال بهاتر الجاية صلاة شوير.
0: اسعاري وانا كيل غوري مثلا كميات غداد كيفن نافا سوكيتي حددان يانجي لغوري جوري وانا تي حددان اسعاري كنت بيتي فروتل
1: اسعاري او داتيني تاجر داتيني اسعاري جوا خداتيني يعني ام مجبور ام جيب بكبر يعني رقابه سرتنا تاجر كيف اخذ فروشي ام بخسن بربحن ايوي وكافيلي بريخو بالسيني
0: اف غارسي هناكي روجانه جورتين يانجي مثلا حرفه تراكي جورتين
1: لا نبرا هر اسبوع روك سيارتي نحروتي يعني هر نبرا حط حش روجا روك سياراتي
0: نهاتش مرغو افعراني سهناكي بيتري خوج ساحلتين ساحل ثاني جورتي انجي جباجار اندن
1: هي بلدي وهي ساحلي ساحلي بواتر بلدي سراويد بكن تربي اي مي بلدي جديركي والي قامشون مزارع در دورا ما اي ساحل خوج ساحلتي
0: بلي أنا هاجي بريز بسي عثمان خدي فروج جهك عراني سال بازار باجاري قامشلو زور سباس شو ده
1: زور سباس بوجي
0: جاجبو وان تشتان دورين هجر فيكي بغارسي زربه نوكي شين ب امي غير ما هافيني تحمل بكت مامي تشبكن.

0: ويدور ويدور أبراتي قاعدة بيتر نبيني داري دنيا إيه إيه إيه إيه فريدة
1: ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه ويوه وي

شهدا شاد و شهود فرخيت ولا بري هني فريت قطو كبي بيشا كاروان امام علي عثمان دخواز باجاري نامو بسيدا قابان دي كلاو فريتو نمازان بتي خير

0: بيج فريتي قطو يج مامي علي عثمان قال قال يوم هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويز بكيت سي خل بني بيريكا خدخي توزك بارود هيتا چپي دخيني دفريني بيشكي

سرا وقريتي جميلي يا بنا باي خيمور في ذي خبر المراتين لو يو فدرستيني تاكيق يا سرديني ذكرت كلام شاكر ذال بشا جوتي جادر من سنقوليني بري ودانا قري هورقو فينا وحزار بين سود ميريد ما فينا لو يو فلكا مالك رولا ما كلكا دين اسلامي اول قريني خوزي عليا خوزي اجمورتي رونسين من قراض الرنقيني تيل سر تيل شيالي رزارة دشينا لو يو دبي راب كلي دال داري حزان جامعات مدرسة بخيني تنزاني لبسي كاكي قياسني قانونا ما بو قانونا نقالو دوالي واش نبيني هلا رابيني امير دستيني حفدو بني خبرنا بجارة ديار بكر لسالت ما شيخ شمس ديني بلقي جبا خذي دار رجاسي بعفية بان ما في عذرين فازيل ابو قاسم هان شامع بره وذر بان امين علي لبرايو تقول الشيخان برايو فتشوكي براني برايو خولي هذا شوقان براي هيشير دي لدست مصر كمال قانونا ترسى قراني براي ولا دي خريبه دردكي پوچي بي درماني لو براي هلا بالا خبر حيا دنيا خوش شبابه كدر و كسر و مرقا محمياني لو يو يبه هو يوم يا خي

علمني الفراق علمني الفراق اسهر وحن واشتاق انا علمني الفراق اسهر وحل واشتاق ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق علمني الفراق انا علمني الفراق ولو نمشي طول الدهر

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقري مانا بيتونا سزيارة شيخاتي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزيين وي بجو بالا خورتي قدي ما شال وشافكيين وكشكي بجيلا بكودي نوزا حكاتب يا مريم بخوضا يا مبخوضا يا والله حكاتب يا

حقات بيبري بفوزة بفوزة يا حقات بيبنا خوزي بشخرا بربينا يا وحقات بيبنا ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبي.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير لونها شفت العشق شي يسوي يا فلانة.

كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها.

حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت سميلي قصة حب كيف بلشت خلصت أشهر قصص بالحب ولا وحدي كملت

اختباك من واپس مام بحبك تمير يا سلام واختباك من واپس مام وتحاكي بأجمل كلام أدبج ويك